الحاج إبراهيم الفنساج ومرشان بوكر درمان اسمان درمان برك يرو غالو شاجي دمبا هاو أودو ويري تان همي غالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمون البرك نيلو ما ساندري غو 1 مليون 750 000 كو مين نيامي ان وندي تدونا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وغنغو ولو ويدي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

0: سلم بندران شيلا بسانغو الله سبحانه دو خليبل اينا بنا ايتاما تجوالي بو جاني مولا قرقم بالشينا بنا سمبايتا دي لول دي ورنا فاينود اينا بي بجارو جنا لو قرقم جمبالا والله كواي ومن دي باغو دي وي نيك نيك سوكو دوغان لك موت دوغان مجبالي
1: Chao.

موجو مريم بابا كرقي أمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجو كنتم فال أغالي جي مغالي مبوا ماتشان أغالي مبكا مبوا ماتشان بران منتو يالي نيول ماتشو سيجو واي فرمزار بولي مبوش sen varma bali varma yelli varma magar sen varma yajer to bi job yajer tunda te sen michi lambu dis bi abi amadu maryam adna be amadu maryam

البقير لبين تماني مد مريان خاري الله دم بجوب قلر بل درجين جاي وعيو بالك بالك مجرى الاجمالك باي عجرت نتسيد نتلم بديسمي Sen farmanga ñu fal daru ju boori

مالك زاد على دي مالي جاي صباي فالي مالي جاي بان فالي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك

وشاهد بوب جاوي ولو سيمي فرا وإن هاميد كومبجا وإن أمر بوغر جا وعبد الرحمن كا محمد عبد الله با وإلي هاميد وعبد الرحمن كا جودي دو وإن ميكا جا وجوني بسيمي فرا

حقيقات صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبي ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي نيويورك لولو جيجين موي سونو

كلخات صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنالي مو يور لولو جيجن موي سونو

محمد وعلى آل محمد وعلى قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمو يور لولو جيجين موي سونو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.